نشين أشكتون تيباي تليل طول ميال والحب كوبيت بايي يتوخيش كنو أسانا تشمامين كام شاخونو خشاكا والطول يل هايتي هايوك ييلان هايتي هايوك إليا يتال تي هايوك بايين كوغينال أسانا تون كومام ديوس تيهي يايهيك بايهتو أسانا تشام باي تال تيهي كويب كولاليش هرمانوس كام شاخونو خشامخشين Asan es pa'y comam Dios, chi el hao, y es mancha animao, ay copichan, yo se tietan, chi ectoj, ay ha chi ectoj problemas, se tietal chi ectoj vaina, en al paitula, y etoj et pia familia, el hao, pa'y satas comam Dios, y usted asan es chamba, y chije jalón copa, asan es chamba, y tal chije y el hao, ay y etoj es cono, abshal woman, y es en ay cabsha copit, Todo listo, Shakalia y Kaitila, todo Shakal Napashim, ojo, que incompetencia. Queridos hermanos, tenemos otras dos alabanzas más que va a estar en competencia con cada uno de ustedes. Espero que están gozando con el Señor. Vamos con la primera alabanza que canta Nueva Vida, Salmo 150.

0: ايوه ماتل تالون امين
1: امين
0: تسالوكي
1: امين
0: اهو نغو فرنة بالما سايتم كما ايه بزانة امين من كولان ايه الكورشة كوفيدو خيالا خا اخلامار بايتم يسبيريت كما ام ديوز هي خاكو قابش ارمان هي خاكو قابش هلون اشخلا